ايش قناق هاكوا شانير البال مساسل ايش قول نا قيبنين اخ اكشش ناكوا قليبت يا بانخت الاغ اخو اسايلي لانك كي بيخلو ريكوتان ابنان شان شان لي خاچول نا خاك امليك انخيل اين شو قيري شو قيسا كوموني لريكين نقناو نخلي راتي نقوا ديوس آن سقال لي آخل رو شو قيسا لي خاچو آم نكنا بال سي شو رخيل شو قيري شو خوني ليش يلاختا چي بارنگش تالي مان خي سالي هون هون چي قالي بال سالي هون هون چي تناميت مراخ اي باكوري كونجا چاق سالي خلان خلان چي لي تناميت بتيان نس اما چرونق وقوت شخص خنخ لكن دي قاقوا قاقب ساعتين لكن بانا قان لي قاخو نولك چرو بتيان نقوا خور كني قاقوا انا خوان اوكي.

0: Ot kishrae chishunil mara chishunil ira lashk ahol maani shik naril li qaqwa ashkaptana chan chan khunishan kashlan betan sinabal li mol kishkelak echareri kashlan chirubeli shan kashlan khum maqik nashe maq uta shan kashlan an okrejish beres inkile maku kwanta khunak shik tatrilika rek nash beresiep chishunil ut kamali qawadios qikin nako shrah ha kochikan maku chabilo tanah tiri atin خالان خالان نخانالب خالان خالان نخاتين خالان خالان نخاك أوش وان مكو عطري قاتين وبال خالان خالان قينك نوكي لكيرونا قاكيبوس وانا قسع حقبل نكو آتينك وانا قسع جال نكا كتبالي آتين ات مكو كمان ترح نكو رخ ريبان كمان احتيري آتين قد قحالي نك انا قد تاويرو لكيرونا اشتيري راتيني قواديوس تنتورا نكتو آتينك سيشتيال ليل سيشتي كيلان رينك كتونغنا نغناو شراب القيب شقبين في هنا أبانا لقوا ديوس نشكوي دي قماك نشكوي دي قماك جيس أقل مكوت خجيات نقينك مكوش ماك تنق إنك أوس شي آتنا كنقوا أكتين شنات جاس إنك تخيو شيرو يبين إنك ري خون خون چان كيرو تنتو تاقوان چان كيرو نق تخالش جو أم دي خون خون مكولا اوتا لك انجل لك امول بين احتيري اتين تو خالوخش جو ام لك الابا كا مالي خاكوا ديوس جورجي تو چوك نشعولي خونخون ساشك ابا لراتين ساشك ابا لاتين نباركوان جو كوشي رابنكيل انا لتقوبان نقنا لب لتقوبان نقاك اوش تقوبان قري لقاكوان خيكش خاكمون تو كاوتنا خاتيالاخ نقاك وكان قو كما نجي كما كش قتيس اللي كون قد قتش سالي نختيل تنامد إن كاتر شخص يشك شورك اللي مكو أوش نرخ قتيا كما دي كلاك مرخ شبانو كي كأخش كيرو تشين على بيل إن كأخيل قو بانس يشتال ليل أت با بان قو وكان قو كيرو شتال يشابيل سيلا أنا خي تشيرش لي كيرو أنسى ويران Andrés, ¿qué es lo que está? A ver, ¿qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Si no
1: se dice que lo que está aquí, lo que está aquí, lo que está aquí, lo que está aquí.
0: Usted explica, ¿ya? ¿A nadie que está aquí, lo que está aquí, lo que está aquí, lo que está aquí? ¿Lo que está aquí, lo que está aquí, lo que está aquí, lo que está aquí, lo que está aquí, pues a nadie que está aquí, lo que está aquí? Juli Quinchan, que está con el biomal, mukmusa, chosh. Quiero que se van a ir con el biomal, que se van a ir con el biomal, que se van a ir con el biomal, que se van a ir con el biomal. Bueno. ¿Qué más me dan? Yo chis que barqué, cara que lo tentó, cabano, ya van la homo con la cabanuta, ya la homo con la cabanuta. Airo na kabanu, ayin chik na kabanu, ut kwanta na arampe kwanga bioman, arang kwanga kachuam, chimo kwanga kachataneta. Bar kwanga biomanan, kamana chiri atin, kamashi chakese hundi tsolok, hundi kwing kibanure, kish banuli na leba ini kirabi, ut kish tawiru, ut kish tau hundi na kheh, kichere ban hundi rech, oyana mil saona laan. Y si tienes cuán junicho tenga ahí cuán es biomal pero chabil ustian dijo que lo que es bueno que es ahí lish ochaan y junir que lo cuán es ahí que es lo ni najejan y harán co osa lish chod barcoan que es lo utna que es sutechis junil mag a que es tau y si es malakilin kumpalchan es kumpalchan ori que ahí en el lish ochaan ay kumpal chan aquí ula creo que ni kumpal que quiere sino para que chan sin si le pio mal le barcon se tiene que moco sin tau tacha quiero que quiero que kumpal más tonta kumpal chan nunca tiene que nada una clich os han nek eo que tu min chan moco acta cuánta le pio mal chisa no que tentó no está angelachos qué más retal an de cachu amlao قاهنا خلا أويش أتشور خلا شوب شق قام خساق وجاي يتخبط شق أتمكو